قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة.

الإيتر لكن من دا دامي راوي منا إيش إن شاء الله باروشنا زارق زارق كده كندر منا كيرك مي إكسد بيك ماتور على برالار دي شو ما كره إلبير جستن بيك ماتور أي بات على برالار شلي دوام تنا عمشلا إيش لير هر بارش أغزغ ديجان هلي مشاكير و يازب جبريان

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәйірлі күн, мұхтарам радио тыңдаушыларыбыз. Бұл қалабыз Қазанда 5 доларға 21 минут.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أزر وقت يقرب ساعتي لأول تمنات يستنى موضوع طوالق من الطار دار نصار خير لك إشياء.